قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji